0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

العالم عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟

0: 3, 2, 1.
1: كلنا معكم بساحة من أحلى الأغاني على هوانا.
2: على هوانا
1: رح نروح لموجز قصير لآخر الأخبار.
0: Let's go.
1: ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الأغاني.
3: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
4: آخر العناوين الإخبارية، أهلا بكم. على خلفية تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين نحو الأراضي الإسبانية مؤخرا، حذر رئيس الوزراء السويدي إلف كريسترسون مدريد من تكرار أخطاء بلاده في ملف اللجوء، معلنا استعداد حكومته لاتخاذ تدابير طارئة. وطالب كريسترسون الحكومة الاشتراكية في إسبانيا بالتحرك السريع لاستعادة السيطرة على حدودها. في الوقت ذاته أكد وزير الهجرة وانفرسين رفض السويد قبول أي حصة من هؤلاء المهاجرين، منتقدا ميل زعيمة المعارضة ماجدالينا أندرسون لاستنساخ التجربة الإسبانية. من جانبه استهجن حزب البيئة الموقف الحكومي ووصفه بالمتجرد من الإنسانية، كما رد الاشتراكيون بالتأكيد على ثبات موقفه بالداعم لسياسة هجرة حازمة وواقعية. على جانب آخر، قررت الحكومة إدراج لقاح جدر الماء مجانا ضمن برنامج التطعيم الوطني للأطفال اعتبارا من العام المقبل، وسيعطى اللقاح على جرعتين للأطفال الذين لم يصابوا بالمرض سابقا. كما ستمول الدولة حملة استدراكية مؤقتة لتطعيم الفئة العمرية ما بين سن 15 و17. من جانبه أوضح وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوسميد أن القرار يهدف لحماية الأطفال وتخفيف عبء إجازات رعاية المرضى عن الآباء، فضلا عن الحد من استخدام المضادات الحيوية في مسعى طموح للقضاء على المرض نهائيا داخل البلاد. إلى الجنوب، وجهت نيابة العامة اتهاما لشابة تبلغ من العمر 19 عاما بتهمة البلاغ الكاذب المشدد إثر اختلاقها حادثة تعرضها للاغتصاب في حديقة بيلدامس باركن في مدينة مالمو. وكشفت التحقيقات أن الشابة خططت لفعلتها مسبقا عبر البحث في شبكة الإنترنت عن مواقع كاميرات المراقبة داخل الحديقة قبيل وقوع الحادثة المزعومة. من جهتها، عزت المدعية العامة تصنيف الجريمة بالمشددة إلى استنزاف قوات الشرطة لأكثر من 400 ساعة عمل ميداني وتحقيق، فضلا عن إثارة الذعر العام نتيجة الاهتمام الإعلامي الواسع بالقضية حينها. هذا وتواجه المتهمة عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 4 سنوات في حال ثبوت إدانتها. نهاية الموجز، شهدت أسعار الوقود في السويد ارتفاعا جديدا يوم أمس الخميس إثر صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأعلنت شركة المحروقات زيادة سعر لتر البنزين بمقدار 40 أوري ليبلغ نحو 15 كرونا و80 أوري، فيما ارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 55 أوري ليصل إلى 20 كرونا و20 أوري. ويأتي هذا التحرك في الأسعار المحلية بعد تجاوز سعر برميل نفط بحر الشمال حاجز 90 دولارا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
5: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 0766-99604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتية.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
6: Let's get this started.
7: راديو يلا.
8: We're bringing it back.
9: Here I am.
1: راديو يلا معك على طول.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% ريت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: وأجمل الأغاني رح تسمعوها على هوا راديو يلا. بس بعد موجز صغير لآخر الأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: آخر العناوين الإخبارية، أهلا بكم. على خلفية تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين نحو الأراضي الإسبانية مؤخرا، حذر رئيس الوزراء السويدي ألف كريسترسون مدريد من تكرار أخطاء بلاده في ملف اللجوء، معلنا استعداد حكومته لاتخاذ تدابير طارئة. وطالب كريسترسون الحكومة الاشتراكية في إسبانيا بالتحرك السريع لاستعادة السيطرة على حدودها. في الوقت ذاته أكد وزير الهجرة وانفرسين رفض السويد قبول أي حصة من هؤلاء المهاجرين، منتقدا ميل زعيمة المعارضة ماجدالينا أندرسون لاستنساخ التجربة الإسبانية. من جانبه استهجن حزب البيئة الموقف الحكومي ووصفه بالمتجرد من الإنسانية، كما رد الاشتراكيون بالتأكيد على ثبات موقفه بالداعم لسياسة هجرة حازمة وواقعية. على جانب آخر، قررت الحكومة إدراج لقاح جدري الماء مجانا ضمن برنامج التطعيم الوطني للأطفال اعتبارا من العام المقبل، وسيعطى اللقاح على جرعتين للأطفال الذين لم يصابوا بالمرض سابقا. كما ستمول الدولة حملة استدراكية مؤقتة لتطعيم الفئة العمرية ما بين سن 15 و17. من جانبه أوضح وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوسميد أن القرار يهدف لحماية الأطفال وتخفيف عبء إجازات رعاية المرضى عن الآباء، فضلا عن الحد من استخدام المضادات الحيوية في مسعى طموح للقضاء على المرض نهائيا داخل البلاد. إلى الجنوب، وجهت نيابة العامة اتهاما لشابة تبلغ من العمر 19 عاما بتهمة البلاغ الكاذب المشدد إثر اختلاقها حادثة تعرضها للاغتصاب في حديقة بيلدامس باركن في مدينة مالمو. وكشفت التحقيقات أن الشابة خططت لفعلتها مسبقا عبر البحث في شبكة الإنترنت عن مواقع كاميرات المراقبة داخل الحديقة قبيل وقوع الحادثة المزعومة. من جهتها، عزت المدعية العامة تصنيف الجريمة بالمشددة إلى استنزاف قوات الشرطة لأكثر من 400 ساعة عمل ميداني وتحقيق، فضلا عن إثارة الذعر العام نتيجة الاهتمام الإعلامي الواسع بالقضية حينها. هذا وتواجه المتهمة عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 4 سنوات في حال ثبوت إدانتها. نهاية الموجز. شهدت أسعار الوقود في السويد ارتفاعا جديدا يوم أمس الخميس إثر صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأعلنت شركة المحروقات زيادة سعر لتر البنزين بمقدار 40 أوري ليبلغ نحو 15 كرونا و80 أوري، فيما ارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 55 أوري ليصل إلى 20 كرونا و20 أوري. ويأتي هذا التحرك في الأسعار المحلية بعد تجاوز سعر برميل نفط بحر الشمال حاجز 90 دولارا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: ورجعنا من جديد بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية بس على هوا راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-0604. RSC Premium Billboard كريخانستاد موز فاجنتيه.

0: This is راديو يلا.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: موجز للأنباء، أهلا بكم. تتجه الحكومة لتجديد العقوبات ضد مرتكبي مخالفات القيادة المتهورة في مدينة مالمو، وأعلن وزير العدل جونار ستورمر تشكيل لجنة خاصة لبحث فرض إجراءات رادعة ضد المخالفين بهدف حماية السلامة العامة. كما تدرس اللجنة عدة خيارات عقابية كمصادرة المركبات أو سحب رخص القيادة، فضلا عن بحث تجريم هذه الأفعال قانونيا، على أن تقدم اللجنة نتائجها في خريف العام المقبل. إلى هيسلهولم، حيث حذرت البلدية من حساب مزيف على منصة تيك توك ينتحل صفتها الرسمية وينشر معلومات كاذبة حول خطط لهدم مدرسة كنسية وبناء أكبر مسجد في جنوب السويد مكانها. كما أوضحت البلدية أن الحساب الوهمي يستخدم شعارها الرسمي ويعرض منشورات حقيقية مسروقة منها لإيهام المتابعين بمصداقيته. وأكدت السلطات المحلية تقديمها بلاغا رسميا لإدارة المنصة لحظر الحساب وإغلاقه في أقرب وقت ممكن. صحيا، قررت الحكومة إدراج لقاح جدر الماء مجانا ضمن برنامج التطعيم الوطني للأطفال اعتبارا من العام المقبل، وسيعطى اللقاح على جرعتين للأطفال الذين لم يصابوا بالمرض سابقا. كما ستمول الدولة حملة استدراكية مؤقتة لتطعيم الفئات العمرية ما بين سن 5 و17. كما أوضح وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوسميد أن القرار يهدف لحماية الأطفال وتخفيف عبء إجازات رعاية المرضى عن الآباء، فضلا عن الحد من استخدام المضادات الحيوية في مسعى طموح للقضاء على المرض نهائيا داخل البلاد. إلى شأن آخر، طالب باحثون في السويد بالاقتداء بخطوة الدنمارك المتمثلة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الفواكه والخضروات وتخفيضها للنصف على بقية السلع الغذائية. وحذر خبراء في الصحة العامة من أن ارتفاع أسعار المنتجات الطازجة قياسا بالأطعمة المصنعة يدفع المستهلكين نحو خيارات غذائية ضارة. ورغم أن الإعفاءات الضريبية ستكلف ميزانية الدنمارك 20 مليار كورون سنويا، إلا أن الهدف منها هو تشجيع استهلاك الغذاء الصحي، ما سيحقق مكاسب كبيرة تساهم في إنقاذ آلاف الأرواح. يأتي ذلك فيما تعكف لجنة رسمية في السويد حاليا على مراجعة ملف ضريبة المواد الغذائية محليا. نهاية الموجز. وعلى خلفية تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين نحو الأراضي الإسبانية مؤخرا، حذر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون مدريد من تكرار أخطاء بلاده في ملف اللجوء، معلنا استعداد حكومته لاتخاذ تدابير طارئة. وطالب كريسترسون الحكومة الاشتراكية في إسبانيا بالتحرك السريع لاستعادة السيطرة على حدودها. في الوقت ذاته أكد وزير الهجرة إيوان فورسيل رفض السويد قبول أي حصة من هؤلاء المهاجرين، منتقدا في الوقت ذاته ميل زعيمة المعارضة ماجدالينا أندرسون لاستنساخ التجربة الإسبانية حسب وصفه. من جانبه، رد الاشتراكيون بالتأكيد على ثبات موقفهم الداعم لسياسة هجرة حازمة وواقعية، كما استهجن حزب البيئة الموقف الحكومي ووصفه بالمتجرد من الإنسانية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
4: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. Let's in 5, 4, 3, 2, 1.
1: رجعنا معكم بأحلى الأغاني على هوانا. هوا راديو يلا، راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس سونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لك كمان. راديو يلا، راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: موجز للأنباء، أهلا بكم. تتجه الحكومة لتجديد العقوبات ضد مرتكبي

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-9000.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس سونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% ريت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس سنان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك إياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999